0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وبين الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح اللوتورجية. اللوتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني، ووسيلة لنقل التعليم الإلهي، وهي أيضاً حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية. فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية، لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية، ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio. Partecipiamo dunque ad essa consapevolmente, pienamente e attivamente, affinché possiamo crescere nella fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الليتورجية ليست مجرد حضور خارجي، بل هي لقاء حي مع الله، فلنشارك فيها بوعي وتقوى وفعالية لكي ننمي إيماننا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma